لله الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا

0: الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة
1: الله أكبر

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. اللهم صل على سيدنا. الله.

القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المعلم.

غير ما أتي أبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا أمره الله تعالى يبشر المؤمنين بالفضل الكبير من الله عز وجل وقد بين الله تعالى فضلا كبيرا

الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم وعملوا الصالحات في روضات الجنة لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. قوله تعالى ولا تطع الكافرين أي من أهل مكة المنافقين أي من أهل المدينة ودا أذاهم. قال ابن عباس وكذا تادت من سيصدر على أذاهم يا محمد. وقال زوجا لا تزعزم عليه وأذى منصوب آيات الكتاب وتوكل على الله أمره بتوكله ونصحه بقوله وكفى بالله وكيلا ما نوى وكيلا. Are you happy, Zam?

ربنا قبل الله وهبنا نعماتك وكنا نسمع ونمنا تلمع هملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كان عطاك المصر طني هملت ولا وجدت لفسك لا ولا علامة كما تجد النساء وولا أن أكرت ربعي أبداتي وطاني بإن النوم يلقزا فقال لي هر صورتي أنك يا ملت فكان يقول أدري فقال إنك كان ملت بسيديا هذه الأمة ونبيها نبي الهدى ورحمة وذلك يوم الاستدائين.

بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر

إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره.